عرسونا عيد ريني بالعرسونا اوه وطبس هارب شو بودا شو انتي خذي شو ولدي